الحمد لله على كل حال يا رب، لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله أكبر الله

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

0: ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم.
1: Baiklah pendengar, di pukul 18:27 waktu Indonesia Barat tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan surat azan bertanda masuknya waktu sholat.